هاتي بالتفوق في هاش بابو ديلي يتي لسك لغي تفنغ الستنتي تملال تعترت يواتس